من منا الأصم؟ أم أن هذا الصمت المطبق صمت أبدي لا يعني سوى أنني قد مت؟ ألم يكن يجدر بي أن أعلم هذا؟ هل خمدت الطبيعة عن النبض؟ هل توقفت الطبيعة عن احتوائي؟ أم أن صندوقي هو قبري؟ أأنا ميت ولم أعي ذلك بعد؟ فكيف لي أن أسمع الانفجارات حتى الآن؟ أتراها أوهام رأسي؟ ألا تسمعها أنت أيضا؟ أهو صندوقي عازل للصوت كذلك؟ أم أنني أصرخ في وجوه صماء؟ يا قمر الحبيب أخبرني أرجوك، من منا الأصم؟ أخبرني أرجوك، من يغض الطرف عن نداءاتي؟ من يتجاهل ندائي؟ من يتجاهل صراخي؟ من يغفل عن صرخاتي؟ من يتجاهل طرقاتي الغاضبة؟ من يصد عن طرقاتي الغاضبة؟ يا قمر الحبيب اجعل من ضوئك منارة فوق صندوقي، وافضح أولئك الذين اختاروا أن يغضوا الطرف، من انحازوا لزرقة الصمت البارد بينما وجودي يتلاشى في حمرة النزيه. يا قمر الحبيب كن عيني في سماء الخلود، واحرص صندوقي ممن تسول له نفسه أن يفتحه، وكن أذني الممتدة نحو الأفق، وقبل فوات الأمان وقبل فوات الأوان أخبرني من منا الأصم.